جميعا حكم وشعب أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا ومرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها.